اللي شو بدنا بس بتعرف فينا بس سو أرفع نزور راجع بس لنا تبيك استمر الدرايف أنت أخوان بريك فشوا هذا سريع فاهم كنا بشتغلوا فاري سبيو تقول فرايدي تو wake you